جلست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت.

جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظرت انتظرت انتظرت.

0: يلا
1: تيك تيك تيك يا ام سليمة.
2: سيمفر.
1: الو. هاي. اهلين. ايه. بكرة. طيب يلا اوكي. يا بابا باي باي. سيمفر. C'est il

0: غيبتك نزل الشتي ومطلع يا البرد.
1: شيخ خليفة
2: قال هاي مش ريا هيدا مكتب. هي اوقات كنت حاطط على الكلمات فكرها ريا. بتطلع هيك بقلي يا جماعه سبع ريا صح.
0: في
2: قهوة
1: في مجرود حديد
3: نسرين؟
1: لا
3: المجرود اللي عندنا حديد؟ على خليك جيبيه معي.